بضعك يوم توقع من مدلك الدير. هسا بتطلع بالعلالية، اوعك تطلع بالعلالية، هسا بتطلع بالعلالية.

عنديش اي وقت للهبل للامل للصلع للبزم للكسل للطفر للزعل فيش وقت فاجا اجا اجا التيس اجا التايسون اجا الحامل كل الطابق بالحق طابق تلحقش هاي

بسمالي كسخت الإرادة بسخونة وبرادة سخونة وبرادة بلمس مقلب للأسف بالمنفع استنى ثواني دقائق ساعات